ولا جمزنا جمزنا قزنا سالحنا زيادة ربنا واجمزنا خذي زاني بركابي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي زيلي

صار هاد قولي لك اشي مال خرابي من حفصه الاغلب يا بابي تكر حفصه الشمال يا بيري تكر ترى شكر رامو سالك جيبو قاسا قردن اشي حرامي بين لقبنا تاخبي الزنقان وبرتنا دامنا كجد قولو لو صار هاد مال خرابو وزير ابرامو سالك بمتش بو قاسا قردن اشي حرامي بين لقبنا تاخبي الزنقان وبرتنا ولا ترسام نجمة ترسي تيس بحر النافا بانهو قريخوا تيبي بوك أحمد إيبان أو دوستامنا دل زليلي زليلي زليلي زليلي زليلي